لا تعدي بشارة طرطيش بحكيش ولا حد وقتين ولا حاسب يومين التين بالعين ومعامل بهدى ولو قلب الكون لوهلة تحدي عميل انا جربت احسب برونت كتير وانا لا استبدل وكل شي لو معنا زي ما خذف الصوت بكذب للوت باجي بس معنا ماشي من الخوف بس اسأل الموت ويمكن اخدعنا تروح انت التايب بصفي حديد تعيش كل منزل اجيب عشريق واكون